0: بعد الساعة الثامنة مساء بقليل من يوم أمس الخميس، أعلنت نقابة المستأجرين نبأ وفاة ماري كارمن أباسكال البالغة من العمر 87 عاما، والتي أشعل طردها من منزلها شرارة احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا، وأدى إلى موجة احتجاجات في مدريد ومناطق أخرى كبرشلونة وفالنسيا. وقام المعتصمون بإقامة مخيمات اعتصام في الشوارع مثل المخيم الذي نصب في ساحة بورتا ديل سول، وبعد أسبوعين قضتهما في مستشفى غريغوريو مارانيون في مدريد فارقت ماري كارمن الحياة بعد معاناة شديدة. وهكذا وصف البعض خبر وفاة ماري كارمن بالقول:
1: La muerte de María Carmen es un poco la muerte del barrio.
2: Que siento muchísima pena, que es mi vecina, era mi vecina, que ha luchado hasta el final y que me hubiera encantado que me hubiera muerto en esa casa ahí arriba.
0: إن وفاة ماري كارمن هو موت للحي بأكمله، فيما قالت جارتها بأنها ناضلت حتى النهاية وكنت أتمنى لو أنها توفيت في منزلها. وقد شكل هذا النبأ صدمة كبيرة للمعتصمين في ساحة بورتا ديل سول، وتجمع المعتصمون طوال الليل في جو من الحزن والغضب والاستياء، وأقام المتظاهرون نصبا تذكارية تكريما لماري كارمن عند مدخل مكتب البريد الملكي ومقر حكومة مدريد وتحت تمثال الدب وشجرة الفراولة وأمام المبنى الذي عاشت فيه لأكثر من 70 عاما. وردد المعتصمون هتافات مثل: هذه ليست وفيات بل جرائم قتل، وأين الحكومة التقدمية، ولن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء. وأعلن كارلوس الأوتشوا المتحدث باسم اتحاد الطلاب بأن الاحتجاجات ستستمر لأنها أفضل تكريم يمكننا أن نقدمه لماري كارمن، فيما قال وزير الخارجية الإسباني ألباريس التالي: لا يجب أن تستخدم ماري كارمن لأغراض سياسية، الملايين من الإسبان يأسفون لطريقة وفاتها ولظروفها الشخصية التي مرت بها. واتخذت بلدية مدريد ورئيسة إقليم مدريد إيزابيل أيوسو قرارا بعدم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ماري كارمن رغم الأثر البالغ الذي خلفه رحيل السيدة المسنة على المدينة بأكملها، وهذا ما صرح به عمدة بلدية مدريد الميدان.
3: No movieron un dedo por Mari Carmen en vida.
0: إن الحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز لم تحرك ساكنا. لقد أرسلت ماري كارمن مكتوبا لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز ولم تلقى جوابا. إن قواعد الإخلاء لها هي قواعد لهذه الحكومة الحالية، يسمحون بإجراءات الإخلاء ومن ثم يدعون إلى الإبقاء على ذكراها.
4: 8 من كل 10 إسبان يشعرون بقلق بالغ أو كبير حيال وضع السكن الحالي في إسبانيا، بينما يعتقد نحو 40% منهم أن الأزمة الراهنة تضر بهم. هذه أبرز نتائج مقياس السكن الذي أعده مركز البحوث الاجتماعية ثيس والذي نشرت نتائجه يوم أمس الخميس، وهذه هي الدراسة الثالثة المتخصصة في هذا الموضوع في تاريخ المركز بعد دراستين سابقتين أجريتا عامي 2014 و2018. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الاثنين الماضي الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 من نوفمبر تشرين الثاني، مصرحا بأن الوقت قد حان للشعب الإسباني ليقرر مستقبله.
5: Tras informar como corresponde al jefe del Estado.
4: بعد إبلاغ رئيس الدولة رسميا قررت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء هذا الصباح لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة تجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر وفقا للمواعيد النهائية المحددة قانونا. وبعد الساعة 9 صباحا بقليل حسم سانشيز حالة عدم اليقين التي سادت طوال عطلة نهاية الأسبوع عقب فشل مراسم الإسكان في الكونغرس يوم الجمعة الماضي، حيث رفضتها أحزاب عدة مثل الحزب الشعبي وبوكس وجونز، وأثارت هذه الهزيمة غضبا عارما في الشوارع، حيث اندلعت احتجاجات المطالبة بالحق في السكن اللائق، وذلك عقب إخلاء ماري كارمن من مسكنها الأسبوع قبل الماضي. وكان سانشيز قد تشاور مع الوزراء وقالت الحزب الاشتراكي في الأيام الأخيرة بشأن الخطوات الواجب اتخاذها. اتخذ رئيس الوزراء قراره بعد ظهر يوم الأحد عندما اتصل بالملك فيليبي السادس ليبلغه عزمه على الدعوة إلى الانتخابات. وفي صباح يوم الاثنين أبلغ أيضا النائبة الأولى رئيس الوزراء يولاندا دياث بقراره، إلا أنه لم يبدد الشكوك إلا في نهاية خطابه الذي استمر 10 دقائق تقريبا.
5: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social.
4: هل تفضلون حكومة تعمل لمصلحة أغلبية المجتمع أم تفضلون تسليم زمام الأمور في البلاد إلى ائتلاف يميني متطرف لم يقدم أي حلول وهدفه الوحيد هو إلغاء وتقليص الحقوق والحريات التي بنيناها على مدى السنوات الثمان الماضية لصالح نفس الأقلية المتميزة؟ هذا وقد توالت ردود الأفعال، ونقدم لكم الآن تصريحات ألبرتو نونيز فيخو زعيم الحزب الشعبي اليميني المعارض. أخيرا ستقول إسبانيا ما تفكر فيه، أخيرا ستتحدث إلى الأغلبية مرة أخرى، أخيرا سيقرر الشعب الإسباني، ليس قلة، ليس فردا واحدا فقط، بل كل الشعب الإسباني. وقد بدأ مبكرا الصراع الانتخابي، فقد توجه زعيم الحزب الشعبي إلى الشعب الإسباني قائلا: السؤال الذي أتوجه به إلى المواطنين، هل ترغبون في 4 سنوات أخرى مما نعيش فيه، أم تودون أن تكون هناك فرصة للتغيير؟ ولم يكن خطاب بيدرو سانشيز رئيس الوزراء بعيدا عن هذا، فقد توجه أيضا إلى الشعب الإسباني قائلا: أثق بمواطنية لأنني أعلم أنكم شعب شجاع وداعم، تواجهون التحديات ولا تخشون أن تكونوا الوحيدين أو الأوائل الذين يتخذون الإجراءات اللازمة للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ. لهذا السبب سنبذل قصارى جهدنا وسنعمل على كسب ثقتكم وإلهامكم الفوز مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم. أما سانتياغو أباسكال زعيم حزب بوكس اليمين المتشدد، فقد صرح قائلا: لا أقول إنه خبر جيد، بل خبر عظيم، حيث يمكننا القول إنه ستكون لدينا انتخابات أخيرا. وهذا ما قالته إيسابيل أيوسو رئيسة بلدية مدريد.
6: سانشيز سيبا porque ya no puede más.
4: سيذهب سانشيز لأنه لا يمكن أن يواصل أكثر، فلا الأرقام تسعفه ولا يمكن مواصلة هذه المهزلة أكثر، وأقول للمواطنين ألا يفكروا حتى في التصويت عبر البريد. ومع إعلان بيدرو سانشيز عن إجراءات انتخابات عامة مبكرة يوم الأحد 29 من نوفمبر تشرين الثاني لهذا العام عقب فشل تمرير مراسيم الإسكان، انطلقت العملية الديمقراطية، ومن بين الإجراءات التي يجب إتمامها حل البرلمان. وفقا لتعريف قاموس الأكاديمية الملكية الإسبانية، فإن الكورتس خينيراليس هما المجلسان اللذان يمثلان الشعب ويمارسان السلطة التشريعية ويشرفان على أعمال الحكومة، هما مجلس الشيوخ المجلس الأعلى ومجلس النواب المجلس الأدنى، اللذان يشكلان معا البرلمان الإسباني المنشأ والمنظم بموجب الباب 3 من الدستور. يعني حل البرلمان تقديم موعد انتهاء ولايته، أي نهاية الدورة التشريعية. ويوضح الموجز المنشور على موقع الكونغرس الإلكتروني أن حل البرلمان ليس إلا قرارا بإنهاء عمل هذه الهيئة التمثيلية قبل الأوان، ما ينهي نظريا جميع إجراءاتها وصلاحياتها وامتيازاتها. وتحدد إجراءات حل البرلمان في المادة 115 الباب 5 من دستور إسبانيا لعام 1978.
0: Yeah. هذا وكان قد أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء الماضي بأن مجلس الوزراء وافق على مرسومي الإسكان اللذين رفضهما الكونغرس يوم الجمعة الماضي مع إضافات إيجابية للغاية. وكان قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن إجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 من نوفمبر تشرين الثاني القادم، وذلك لعدم حصول مرسومي الإسكان على الدعم البرلماني. ونشرت الجريدة الرسمية للدولة يوم الثلاثاء مرسوم حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات. وستطرح إجراءات الإسكان للتصويت في اللجنة الدائمة للبرلمان، حيث لا يشترط تصويت أعضاء البرلمان لإقرارها وتطبيقها مؤقتا. وقدم حزب الشعب شكوى إلى الهيئة المركزية للانتخابات ضد سانشيز، متهما إياه بانتهاك قانون الانتخابات خلال مؤتمره الصحفي. وفي بيان له أكد حزب الشعب بأن زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني استخدم قصر مونكلوا لعقد تجمع سياسي.
5: prorrogar hasta dos años los contratos de quienes estén al corriente del pago limitando las subidas de alquiler.
0: إن تمديد العقود لمدة تصل إلى عامين للمستأجرين الملتزمين بسداد دفعاتهم في مواعيدها والحد من زيادات الإيجار ووضع قواعد بالغة الأهمية بشأن مواعيد تجديد العقود وانتهائها والحالات التي يحق فيها للمالك استعادة عقاره، أعتقد أن هذا جانب بالغ الأهمية يوفر راحة البال والاستقرار لصغار الملاك الذين يعدون بدور محوري في حل أزمة السكن. علاوة على ذلك فهو يحمي الفئات الأكثر ضعفا ممن لا يملكون مساكن بديلة، ويضمن عدم تحميل صغار الملاك هذا العبء الذين نؤكد مجددا أننا نوفر لهم ضمانات إضافية.
4: في غضون ذلك اتفق الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية على الدعوة إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة هذا الخريف، ويهدف هذا الاحتجاج الذي لم يحدد موعده بعد إلى المطالبة بتوفير المزيد من فرص الحصول على السكن وأجور كريمة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على العمال. وأوضحت النقابتان في بيان مشترك أن موعد الإضراب سيناقش مع المنظمات الاجتماعية ونقابة المستأجرين بهدف حشد العاملين والعاملات للمشاركة في هذا التوقف العام عن العمل لمدة 24 ساعة دفاعا عن الحق في السكن والمطالبة بأجور لائقة تتيح تحمل تكاليفه. وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية بعد أن أعلنت عنها الجمعة الماضي إثر رفض مجلس النواب الإسباني الكونغرس مراسيم الإسكان بقوة القانون. وتسعى النقابتان إلى إدخال عالم العمل في صلب التحركات المطالبة بالحق في السكن بالتنسيق مع الحركات الاجتماعية ولجان الأحياء وروابط المستأجرين.
0: احتفل كارلس بودامون يوم الثلاثاء بقرار المحكمة العليا بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقه، وأكد أن قرار المحكمة الدستورية بمنحه العفو عن تهم الاختلاس المتعلقة بعملية استقلال كاتالونيا يفشل استراتيجية العديد من السلطات العامة الإسبانية التي عرقلت وأخرت تطبيق قانون العفو لأسباب سياسية بحتة. وهذا ما قاله بودامون. وأعلن زعيم حزب مان من واترلو في بلجيكا، حيث يقيم منذ مغادرته إسبانيا في عام 2017، قائلا انتهى زمن التلاعب بتطبيق قانون سار المفعول منذ عامين وأربعة أشهر، مضيفا أن الأمر الذي أصدره السيد أزنار لعرقلة التقدم قد بلغ حده. وفي وقت لاحق أوضحت مصادر من حزب جونت نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية إفي أن خطة بودامونت هي العودة إلى إسبانيا بمجرد أن تنفذ المحاكم قانون العفو بالكامل. أما فيما يتعلق بالعلاقات ما بين إسبانيا وإقليم كاتالونيا فهذا ما صرح به بودامونت. فيما يتعلق بالعلاقة بين كاتالونيا وإسبانيا فلم يحسم شيء اليوم، وقانون العفو ليس هو بالحل. وأضاف: قررنا الذهاب إلى المنفى للانخراط في العمل السياسي ولم نتوقف حتى تأكدنا من أن عودتنا تحمل أيضا هدفا سياسيا دون أن يحدد موعد عودته إلى إسبانيا. ومن جانبه نفى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لقاءه مع بوتشدامونت أو أي سياسي آخر، مدعيا أن الوقت لموسم انتخابات. وفي ظهوره روج سانشيز لقانون العفو، وهو قانون بحسب رئيس الحكومة سنة ليس لمصلحة حزب بعينه بل من أجل تعايش الكتالونيين، وهذا ما قاله. أتذكر أنني كنت في كاتالونيا في دار الليثيو عندما أعلنت عن العفو عن قادة الاستقلال، ومنذ ذلك الحين قلت أننا لم نتخذ أي من هذه الإجراءات ونحن نفكر في حزب أو سياسي مؤيد للاستقلال، بل كنا نفعل ذلك من أجل تعايش الكتالونيين. وأضاف سانشيز قائلا: دافعنا عن العفو وعن تطبيق قانون العفو العام، قيل الكثير أنه بغير دستوري، ومع ذلك فقد أقروه في النهاية، وأكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه متوافق مع لوائحها. والحقيقة أن عودة بوتشدامونت المحتملة تأتي في وقت تبدو فيه جسور التواصل ما بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب معاً جونت منهارة تماماً بعد قرار الحزب الكتالوني التصويت بلا على مرسومي الإسكان اللذين قدمتهما الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان. وبالنسبة لبوتشدامونت فإن الحق في تقرير المصير وفي اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ذات طابع ديمقراطي وسلمي، والتي قد تكون ضرورية عند استنفاذ جميع السبل والمحاولات للتوصل إلى حل تفاوضي، هو حق غير قابل للتفاوض. وهذه هي الأوراق الجديدة المطروحة على الطاولة في مشهد سياسي يزداد ازدحاما قبل الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر القادم.

0: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم بكل خير. نحن اليوم على موعد خاص مع الدكتور طه زيادة، المترجم المصري المعروف والحاصل مؤخرا على درجة الدكتوراه في الترجمة الصحفية من جامعة سلامانكا أو شلامانكا كما تنطق بالعربية، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. طه زيادة كذلك صحفي وأستاذ بجامعة القاهرة، وهو كذلك مترجم ومترجم فوري في السفارة الإسبانية في مصر منذ عام 2007، مؤلف ومترجم لمئات المقالات والتقارير لوكالة إفي والأهرام وأخبار الأدب ولبروغري إيجيبسيا من بين وسائل إعلام أخرى، مترجم لحوالي 20 عنوانا لأبرز كتاب إسبانيا وأمريكا اللاتينية، ومن أبرزهم إدواردو مندوثا، رافائيل سانشيز فيرلوسيو، إرنستو سابتو، ريكاردو بالما. مرحبا بك يا دكتور طه، ونبارك لك أولا حصولك على درجة الدكتوراه من جامعة سلامانكا أو شلامانكا الإسبانية العريقة. أولا، ماذا يعني لك هذا الإنجاز الأكاديمي؟
1: مساء الخير صديقي العزيز أحمد يماني، الدكتور أحمد يماني الشاعر والأديب والصديق العزيز.

0: أن يقدم إسهاماً مهما، وأن هذه الرسالة الأبحاث الأكاديمية والمؤسسات الأكاديمية بحاجة ماسة شديدة إليها، وخاصة في هذا الوقت الذي يعرف بعصر ما بعد الحقيقة وعصر الأخبار الكاذبة البولوش وعصر ما يعرف برؤية ترامب للصحافة وتراجع مصداقية وسائل الإعلام في مقابل ما يعرف بانتشار الترند.
1: يعني هذا ما سوف نتحدث عنه لاحقا، لأننا كما يعني كذلك نود أن نعرف، يعني هل يمكن أن تحدثنا عن موضوع رسالتك يعني قبل أن نخوض؟ لأن يعني أنا أعرف شخصيا موضوع الرسالة، لكن يعني السادات المستمعات والسادة المستمعين لا يعرفون، فتفضل.
0: في لحظات الانتصارات الكبرى، مثلا الفوز بجائزة جويا أو الفوز بجائزة الأوسكار، يقول الفائزون يعني واعتبر نفسي الآن فائز الحقيقة.
1: طبعا.
0: أنا أهدي هذه الرسالة إلى أمي التي كانت تود منذ أن كنت صغيرة أن تراني دكتورا، فهذا البحث وأتمنى أن ده يشرف قضية ما أو يشرف كلمة ما مصداقية ما، أهدي إلى أمي ولروح أمي رحمه الله
1: عليها.
0: بالنسبة لموضوع رسالتي، فالعنوان الرئيسي لها هو دور المترجم في مواجهة الخطاب الصحفي.
1: نعم.
0: هذه الرسالة تجمع ثلاثة مسارات بحثية أو ثلاثة رؤى بحثية. الأول هو الترجمة الصحفية، والثاني هو الخطاب، تحليل الخطاب النقدي، والرؤية الثالثة علم في علم الكلام فيما يختص بالتحليل النقدي والترجمة الصحفية معا.
1: نعم.
0: اللي هي الترجمة بصفة عامة والترجمة الصحفية بصفة خاصة، وتحليل الخطاب النقدي كرابط ما بين العناصر الثلاثة.
1: جميل. طيب، يعني ربما أنت ذكرت في البداية موضوع الأخبار الكاذبة والأخبار الزائفة، وذكرت كذلك اسم ترامب. ربما يعني من الآن يكون من المفيد أن تحدثنا، أن تستفيد أكثر في هذا الموضوع.
0: بداية لفت نظري أثناء التحضير لطرح موضوع الرسالة قبل الدخول أو الشروع في تسجيلها بشكل رسمي، بداية المرحلة الرئاسية الأولى أو الفترة الرئاسية الأولى لترامب، حين بدأ يتعامل مع وسائل إعلام مهمة مثل الواشنطن بوست وذا نيويورك تايمز وغيرها على أنها قليلة المصداقية وأنها منحازة وأنها يعني تعالج الأمور من وجهة نظر طالما أنها تختلف مع وجهة نظره، وبدأ من هنا مع هذا التيار. ومنذ عام 2017 وحتى اليوم الهجوم على مصداقية وسائل الإعلام التي تختلف مع التيار السائد للقوى المهيمنة على وسائل الإعلام، ومن هنا بدأ التكريس لخطاب إعلامي يوجه مثلا في الصراعات الكبرى الموجودة الآن، سواء مع الكورونا مثلا أو مع حرب أوكرانيا فيما يليها، ثم الحرب في غزة، ثم وأخيرا انتهاء الحرب في إيران، وما نراه مثلا في أمريكا اللاتينية، وما نراه كيف يخطف رئيس بلد منتخب بشكل ديمقراطي من مقر رئاسته دون أن يحدث في انتهاك صارخ لقوانين الأمم المتحدة، وكيف تنحاز وسائل الإعلام لهذا. رأينا أيضا موقف المشرف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في الدفاع مثلا عن أوكرانيا ضد روسيا، ثم موقف إسبانيا في الدفاع عن غزة وعن فلسطين، واعتبار أن ما حدث في غزة هو حرب إبادة في مواجهة قوى عظمى يعني الآن تحرك مشاكل وتحرك أزمات للحكومة الإسبانية لمواقفها المشرفة من سواء من القضية الفلسطينية أو من الحرب في أوكرانيا أو الحرب
1: ضد الحكومة الحالية. بس
0: الحكومة
1: يعني
0: الحالية، الحكومة الإسبانية
1: حكومة يسارية حاليا،
0: الحكومة التقدمية بقيادة حزب العمال الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز تواجه حاليا مشاكل. أتصور أن الخطاب الصحفي الذي تتبناه

0: هذه الحكومة ومعالجة وسائل الإعلام داخل أسبانيا له البعض يتخذه كمنصة للهجوم على هذه الحكومة، والبعض الآخر في عالمنا العربي يعتبره موقف مشرف لأنه ينتصر للقضية الفلسطينية وينتصر للضعفاء والمظلومين مثلا.
1: نعم، يعني حضرتك تعرف أن يعني أن اليسار عموما في إسبانيا ومتعاطف مع القضية الفلسطينية ومع القضايا العربية عموما، في مقابل اليمين الذي يتعاطف مع إسرائيل طوال الوقت.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: طيب. ما حاولنا طرحه في هذه الرسالة أن المترجم الصحفي يجب أن يتم تأهيله، وهذه هي الخلاصة الرسالة. نحن لا نفرض على وسائل الإعلام رأي معين أو اتجاه معين للتفكير فيه، ولكن نحن نحترم الاتجاه أو السياسة التحريرية التي تتبناها كل وسيلة إعلام، لكن يجب على المترجم الصحفي خصوصا في العالم العربي أن يتم تأهيله ليعرف أو ليستكشف أو لينتبه إلى الانحرافات التي تتبناها الخطابات الصحفية لبعض وسائل الإعلام سواء من اليمين أو من اليسار، لكي يعرف هل تتبنى أن ما يحدث في فلسطين هو حرب إبادة أم لا؟ هل تعتبر أن من يسقط في غزة هل هم شهداء أم قتلى أم موتى؟
1: من المتحكم يعني في هذا؟
0: نحن لدينا في المقام الأول السياسة التحريرية، ولدينا الاتجاه الأيديولوجي الذي تبناه كل وسيلة إعلام، ثم لدينا المترجم
1: الأفراد أيضا،
0: ولدينا الأفراد والرؤى. نعم. التي يتبنوها من خلال خطاباتهم الصحفية سواء في مقالات رأي أو سواء في أخبار تنشر أو بطريقة عرض الأخبار نفسها. يعني إذا رأينا مثلا أن هناك خبر يتحدث عن انشجار بين مستوطنين ومواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية على بعض أشجار الزيتون، فقتل فلسطينيان وجرح مستوطنان.
1: نعم.
0: هذه صياغة لخبر يمكن بطريقة أخرى على حسب السياسة التحريرية والأدوية التي تبناها وسيلة إعلام أخرى أن المستوطنون يهاجمون المزارعون الفلسطينيون في حقول الزيتون ويستولون عليها ويقتلون المواطنين الفلسطينيون، فيكون العنوان سقوط شهيدين فلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة لهجوم المستوطنين. هو نفس الخبر لكن الخطاب يختلف. أنت هنا تتحدث عن شجار، ولكن في الخطاب الآخر أنت تتحدث عن قوى استعمارية تتمثل في المستوطنين يهاجمون مواطنين أو يهاجمون فلسطينيين في أرضهم ليسرقوا زرعهم وهكذا. يعني منطقي أن ترى هذا المثال الأول في جريدة مثل الواشنطن بوست أو الموندو لأنها تتبنى خطاب يميني، لكن ممكن أن ترى في البايس أو في الشرق الأوسط خطابا إعلامي خطابا مغايرا. كيف يتعامل المترجم العربي أو المترجم المصري مع هذا الخطاب؟ كيف ينتبه إلى أنه يوجد في هذه المنطقة انحراف ما؟ توعية المترجم وتأهيله هو الدور الأساسي.
1: من الذي يقوم بالتوعية؟ عشان كده بسألك مين المسؤول عن ده؟
0: اللي مسؤول عن ده المؤسسات سواء الأكاديمية أو
1: لكن هي كل مؤسسة في النهاية هيكون عندها الخط يعني السياسي بتاعها أو الخط التحريري.
0: السياسة التحريرية
1: طبعا،
0: وأنت كمترجم يمكنك أن تكتشف هذا الانحراف وتتعامل معه.
1: طب خلينا نقول أمثلة يا دكتور طه علشان ربما يعني ما نكونش كلام نظري عشان الناس ما تتوهش مننا شوي. ممكن ناخد أمثلة معينة يعني
0: مثلا في وقت الحرب في غزة، يعني مثلا على سبيل المثال كانت بعض الوسائل تتعامل مع في البداية مع أن دول
1: قتلى أو شهداء.
0: قتلى أو شهداء.
1: نعم صحيح.
0: دي إشكالية بنتعامل معها. هنجد مثلا لما قامت الحرب في إيران في عندنا إشكالية تانية، أن الجزيرة مثلا وهي تتبنى تسمية القتلى أو الضحايا في غزة بشهداء تعاملت مع إيران على أن هؤلاء قتلى.
1: نعم.
0: ولم تتعامل معهم على أنهم شهداء. رغم من أنها تتبنى مثلا في حالة غزة هذا الخطاب، هي نفس الوسيلة الإعلامية. طيب المترجم اللي بيتعامل مع ده، هل أنت بتنقله كما هو؟ أنت يعني انا في تصوري
1: على أنا حسب المكان اللي انت شغال فيه
0: على حسب السياسه التحريريه
1: طبعا
0: بالضبط. في بعض الاوقات كانت الاهرام بتتعامل مع منظمه ايتا على انها منظمه انفصاليه, بينما تتعامل مع وسائل الاعلام على انها منظمه ارهابيه.
1: نعم
0: في حالات اخرى, وده من اللي تم عرضه يعني في الرساله, انه وسائل اعلام رسميه زي وكاله انباء الشرق الاوسط او الاهرام تتعامل مع جماعه الاخوان المسلمين على انهم منظمه ارهابيه.
1: نعم.
0: بينما وسائل الإعلام الأوروبية أو وسائل الإعلام الأسبانية لا تتعامل معها على أنها منظمة إرهابية. يعني
1: على حسب.
0: فهنا في كل السياسة التحريرية هنا ممكن بتخلق لنا إشكاليات. أنا كل اللي أنا بقوله أن أنا بوعي المترجم من خلال تأهيله أنه هنا في مشاكل لازم تنتبه إليها, إما بتاخد بيها أو بتقبلها, ولما بتقبلها لأن السياسة التحريرية هي اللي بتعمل.
1: طيب ربما يعني هذا أمر شرحه يطول, فنعود إلى حوارنا ونتحدث عن الترجمة. فقد فزت سابقا بجائزة الترجمة المصرية الإسبانية من المركز القومي للترجمة, واليوم تتوج مسيرتك بالدكتوراه. كيف ترى تطور تجربتك في نقل الأدب المكتوب بالإسبانية للقارئ العربي, يعني بعد الحصول على الجائزة أولا والآن بعد الدكتوراه؟
0: يعني أنا حاولت بقدر الإمكان سواء بعد قبل الحصول على الجائزة أو بعدها, أو قبل الحصول على رسالة الدكتوراه أو بعدها, وأنا كنت أترجم أثناء التحضير للرسالة وأنتجت أعمال, وأنا وحتى الآن يعني وآخر العام أو ظهرت حاليا يعني الترجمة الأولى للعربية لرواية إدواردو مندوسا وقائع قضية سابولتا.
1: نعم
0: تمام.
1: هذا يعني ده سؤال متأخر سنسأله في نهاية الحلقة عن مشروعاتك الحالية.
0: أنا حاولت بقدر الإمكان أن أنوع في إنتاجي الترجمي.
1: أهم.
0: فمثلا ترجمة رافائيل سانشيز فيرلوسيو هي أفكار وفلسفة.
1: نعم.
0: بينما ترجمة مثلا إيميليو غارسيا جوميس العمل الفائز بجائزة الترجمة عام 2015
1: قرأت هذا الكتاب,
0: كان أدب رسائل,
1: وقرأناه هنا في الإذاعة كاملا لو تتذكر في منذ عدة سنوات.
0: أكيد.
1: نعم.
0: كان أدب رسائل. حرصت على ترجمة شعر لأنطونيو ماتشادو.
1: نعم.
0: حرصت على ترجمة إرنستو سابتو وهي أيضا أفكار وفلسفة. تاريخ الكذب لخوان مونيوس رينخل أيضا هذه أفكار ومقال, ولنفس الكاتب.
1: نعم.
0: ترجمت رواية. فحرصت على التنويع وعلى أن تكون الأعمال تجمع ما بين التيار اللي هو يعني فيكشن أو سرد وغير السرد, وخلال السرد الفيكشن من الأدب رواية وشعر وغيرها ونثر يعني, وبقدر الإمكان بحاول أن تبقى الأعمال بتقدم رسالة أو أنها بتقدم يعني فكرة, بحيث أنه ما يبقاش أدب روائي فقط. يعني بقدر الإمكان حرصت على التنويع, على التنويع. حرصت على أن تكون الأعمال تقدم رسائل. حرصت أيضا على أن يكون للأعمال النسائية حضور في الموضوع. فأنا مثلا ترجمت لسيلفيا أرازي الانفصال, ترجمت لروسالي أورارو الإسبانية أثر رسالة عن برنامج مهم جدا في الإذاعة الإسبانية كان يسمى المستشار العاطفي لإلينا فرانسيس كونسولتوريو سنتمنتال دي إلينا فرانسيس, والذي ظل يقدم من الأربعينات حتى منتصف الثمانينات, وكانت الشخصية نفسها إلينا فرانسيس شخصية وهمية. وأرشيف الرسائل موجود في برشلونة. وحرصت أيضا على ترجمة شعر نسائي وترجمة شعر
1: يعني ما يعني هذا هو السؤال. يعني أنت قلت حضرتك قلت يعني أن الأساس الترجمة ما يعني اللي بتبني عليه اختياراتك للمؤلفين والمؤلفات القيمة الأدبية أو
0: بالزبط.
1: القيمة الفنية. جميل. والتنوع أيضا بين الشعر والنثر والسرد والفكر يعني.
0: أي
1: طيب ربما يعني كذلك يعني تجربتك في الدراسة في واحدة من أعرق جامعات أوروبا يعني جامعة سلامانكا كيف ساهمت في رسم يعني ملامح وعيك كمترجم؟
0: أنا أتصور إنه الدراسة الأكاديمية ساهمت بشكل أساسي في صقل عملي الصحفي في المقام الأول, صقل رؤيتي في طرح المناقشات أو في التعامل مع النصوص بشكل مثلا يعني أنا من خلال الدراسة درست مثلا أفكار إدوارد سعيد، درست أفكار تيوم فان ديك، درست أفكار مونا بيكر، فكرة التمثيل وفكرة الخطاب الاستعماري من خلال الترجمة من خلال النصوص بتخلي، وخصوصا في مهنة الصحافة، انك انت بتتعامل مع النصوص بشكل اكثر وعي وبشكل اكثر انتباه وادراك للرسالة اللي مفروض تقدم للقارئ بالشكل ده. كمان التعامل مع الصياغات واختيار الألفاظ والبنى بقى أكثر وعي وأكثر دقة وأكثر،
1: يعني فقط في الصحافة ولا في يعني كمان
0: أيضا في الترجمة يعني. في الترجمة
1: طبعا
0: أنت هنا يعني مش عارف أقول إزاي، يعني بقى القراءة للنص أصبحت بقى فيها عمق أكبر وتصور أكبر، وبالتالي كمان الصياغة اللي توصل للقارئ يعني إمتى بنستخدم مثلا ما يعرف بالتوطين، وإمتى نستخدم ما يعرف بالتغريب، إمتى نشوف فكرة التمثيل وإزاي حد بيتكلم على لسان حد، وإزاي الفكرة دي ممكن سواء يعني أفكار خوان مونيوس ريخل مثلا بيتكلم عن خلال بعد الأزمة اللي حصلت بتاعت 2008 اللي هي بتاعت الفقاعة العقارية في أسبانيا،
1: الأزمة
0: هو تنبأ بحدوث الفيروس بتاع الكورونا ده بالجائحة من خلال ان في واحد صحفي اخترع خبر عن وجود فيروس بسبب الانتحار، وابتدى الشركات تتعاقد وابتدت الناس فعلا يحصل في حالات انتحار كبيرة جدا في العالم، ومن غير ما يكون الموضوع ده له اي اساس من الصحة. بعد الوقت ما عدى اكتشفنا انه الفيروس بتاع الكورونا ده كان مفتعل، ان في حد من السي اي اي طلع وقال ان الخبر بتاع الفيروس كان مخلق معمليا، وان انتشاره والكلام ده كله تم بشكل مهندس وبشكل يعني الدراسة الأكاديمية اللي انا اقصده انه لو انت مترجم فعلا بتترجم وبتستخدم النظريات دي اللي انت بتذاكرها او اللي انت بتطلع عليها علشان تقدر تفهم من النصوص بشكل أكتر، مش إن أنت بتخضعها للنظرية، بل نعم بالعكس مفهوم أنت بتشوف. لأنه أنا أتصور إن في مترجمين كمان اللي هو بيخلي القواعد هي اللي تتحكم في النص، أعتقد اللي هنا الموضوع بيضيع.
1: أنا يعني والنص يعني الترجمة نوع من أنواع الإبداع يعني بلا شك.
0: بالضبط.
1: يعني
0: لو النظرية يعني بتخلينا نفهم الإبداع ده بشكل أفضل أو بشكل أعمق فمرحبا بها. أنا أتصور أنه
1: الدراسة كل شيء مفيد أعتقد في الترجمة، الدراسة، المعرفة، أي شيء مفيد في الترجمة.
0: أكيد
1: الحقيقة.
0: طبعاً أكيد, أكيد.
1: طيب يعني ربما ننتقل إلى السؤال الآخر، يعني ما الذي يعني سوف تركز عليه في المرحلة القادمة سواء على المستوى الأكاديمي أو في مشاريع الترجمة الجديدة؟
0: يعني والحقيقة ده سؤال صعب جدا، أنا بحاول إن أنا أخد استراحة شوية لكن أنا شغال بالفعل على رواية أخرى المندوسة، لأول مرة أشعر إنه في عبء كبير كان على كاهلي، ويعني والعبء ده يعني الحمد لله تمام. أنا دلوقتي شغال على ترجمة رواية اسمها سر القبو المسحور كريبتا إمبروخادا بتاع مندوسا، وأتصور كمان إن أنا بصدد التفاوض على كتاب عن الهجرات الفلسطينية إلى بيرو وأمريكا اللاتينية.
1: جميل.
0: في كتاب اسمه ذكريات الأرز والزيتون لكاتبها يعني فلسطينية من أصل بيرواني وعاش في إسبانيا اسمها ليلا بارتيت، أنا كنت أعرفها من 2004.
1: بيروانية من أصل فلسطيني.
0: بيروني من أصل فلسطين وعايشة في إسبانيا. كتاب زي ما قلت اسمه ذكريات الأرز والزيتون، وأنا عندي كتاب من 2004 ولم تحن الفرصة إن أنا أترجمه. لقيت عندها كتاب تاني اسمه بتكلم
1: لنفس المؤلفة
0: مش عن بيرو فقط ولكن عن وقائع الهجرات دي، بروية بشخصها الحقيقية شهادات من الناس اللي كتير من دول أمريكا اللاتينية مش بيرو فقط.
1: نعم. يعني الهجرات اللي لاقوا للهجرات العربية مش فقط الفلسطينية ولا فقط الفلسطينية.
0: هي أفتكر إن هو شوام يعني حصل هجرات من بلاد الشام كلها يعني، لكن هي مركزة بشكل أكتر على الهجرات الفلسطينية.
1: على العائلات الفلسطينية.
0: العائلات الفلسطينية.
1: بصراحة. آه طبعا. هم جميعا يسمون في أمريكا اللاتينية بالأتراك. كما تعرف طبعا. يعني دي حاجة معروفة عشان هم كانوا يعني تبع الإمبراطورية العثمانية.
0: بالضبط.
1: طيب ربما نتوجه للسؤال الأخير لأن الوقت يتداركنا كما يقال، يعني ما الكلمة التي يمكن أن توجهها للشباب والمترجمين الجدد يعني خاصة الراغبين في دخول مجال الترجمة عن الإسبانية، وكيف ترى يعني مشهد الترجمة الشابة عن اللغة الإسبانية في مصر والعالم العربي؟
0: شوف هو دلوقتي ما شاء الله بقى في مترجمين شباب كتير.
1: نعم.
0: أنا الحقيقة ما قريتش إنتاج حد منهم وده يعتبر تقصير مني، لكن أتصور أن المستقبل واعد في شباب. طبعا الإنتاج الإسباني والنطق بالإسبانية في العالم هو إسبانيا وأمريكا اللاتينية إنتاج غزير جدا ويحتاج. نعم. إلى جهد كبير وكتير من المترجمين. أنا في دلوقتي مترجمين كتير جدا، يعني أتصور أن عبد الحليم جمال ومحمد مهدي وأسماء جمال عبد الناصر وأفنان خلف دول يعني، وفي غيرهم كتير يعني، بس أنا مش متذكر الذاكرة مش بساعداني عشان أقول.
1: والدكتورة رحاب.
0: والدكتورة رحاب وهدان طبعا، بس الدكتورة رحاب أكثر نضجا لأنها من جيل محمد الفولي، هي أقل إنتاجا.
1: ترجمنا سويا كتاب يعني معا
0: وترجمة عظيمة واشتغلت معايا في إفي.
1: نعم صحيح.
0: وكنت بالأسبانية.
1: صحيح.
0: يعني في كتير من الأسماء، يعني دكتورة رحاب دكتورة بتدرس الأدب الإسباني.
1: نعم يا أستاذة في الجامعة
0: في جامعة عين شمس.
1: أيوة. نعم.
0: يعني مقامها كبير طبعا. أنا بقول لهم اقروا، يعني بقول للناس تقرأ.
1: نعم.
0: وإنها تشتغل على نفسها إنها تتأهل ثقافيا أكتر، لأن كل ما يكون عندك خلفية ثقافية أوسع وأكثر نضجا كل ما يكون إنتاجك سواء اختياراتك الأدبية في اللي أنت بتترجمه سواء عملك، وإن طبعا لازم تكون قاعدة اللغة العربية بالنسبة لك حاجة مهمة جدا. في حاجة مهمة قوي اللي احنا يعني نتمنى أن يحصل فيها تقدم وهي الترجمة العكسية، نحن نترجم الأدب العربي بتاعنا للغات مختلفة، وبصفة خاصة هناك مشاريع حصلت وهناك حركات حصلت وتطور، لكن أنا أتمنى أنه يبقى في المد ده يستمر وأنه يتطور ويبقى كما يستحق الأدب العربي بتاعنا.
1: جميل جدا. يعني في نهاية هذا الحوار الشيق والممتع والمثمر أيضا، يعني تعرفنا من خلال الدكتور طه زيادة على بعض المعلومات المهمة في مجال الترجمة والترجمة الصحفية خصوصا، ونبارك له من جديد حصوله على
0: جزيلاً.
1: درجة الدكتوراه من جامعة سلامانكا، ونتمنى أن نلتقي قريبا في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا دكتور طه.
0: شكرا جزيلا. نسلك رحمة.

0: خلال هذه المساحة الثقافية سيكون لنا لقاء مع المخرجة والشاعرة الإسبانية أنا ثندريرو ألباريث. هي أيضا ملحنة ومغنية سابقة في فرقة لوس ريفريتوس الإسبانية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وأيضا هي مؤسسة لمشروع خابالينا موزيكا، وهي شركة تسجيلات إسبانية مستقلة. سنلقي الضوء خلال مقابلتنا معها على التعاون المشترك الذي ربطها بمسرح قاسم الإسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في لبنان وبالتحديد في الجنوب اللبناني، والنشاطات الثقافية التي جمعتها مع قاسم الإسطنبولي الممثل والمخرج والمؤسس لمسرح قاسم الإسطنبولي وجمعية تيرو للفنون. هذا وفي هذه الأثناء تستعد بيروت لاستضافة الدورة 13 من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة الذي تنظمه جمعية تيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني من 11 وحتى 13 من أكتوبر تشرين الأول الجاري في سينما الكوليسي في الحمرة في رأس بيروت. يشارك في المهرجان 60 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية، هذا إلى جانب مشاركة طلاب من مختلف الجامعات اللبنانية في تظاهرة سينمائية تجمع المخرجين الشباب والتجارب المستقلة من لبنان ومن العالم. تتوزع الأفلام المشاركة على 3 أيام بمعدل 20 فيلما في كل يوم، وتشمل أعمالا روائية ووثائقية وأفلاما حركية تتناول قضايا إنسانية واجتماعية وشخصية، وتقدم رؤى فنية متنوعة تعكس اختلاف الثقافات والتجارب السينمائية المشاركة. ويعتبر مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة مساحة حقيقية لفتح الأبواب أمام المخرجين والسينمائيين من لبنان وللعالم، وفرصة للتلاقي والحوار والتعبير عن الإنسان وعن قضاياه. في عام 2010 بدأت أنا التعاون مع فرقة مسرح الإسطنبولي اللبنانية بإخراج الممثل والمخرج قاسم الإسطنبولي ومشروعها تجربة الجدارية، ونتيجة لهذا التعاون انضمت إلى جمعية تيرو للفنون، حيث عملت أيضا على إعادة إحياء المسارح والمراكز الثقافية المهجورة من خلال الترويج لمهرجانات الأفلام والموسيقى والمسرح في المنطقة بمشاركة الفنانات الشابات، بالإضافة إلى دورها في كتابة نصوص لبعض الأعمال وتصميم الديكورات والإضاءة. حول هذا التعاون لنستمع لها.
1: لقد كان تعاونا مثمرا، تعلمت منه الكثير، وقد بدأ التعاون من خلال تقديم مشروع لمهرجان الماغرو، هذا المهرجان الخاص بالمسرح الكلاسيكي في مدريد.
2: الفستيفال دي تياترو كلاسيكو دي الماغرو كون اونا اون بوهيما باروكو una obra preciosa.
0: وأضافت
2: pues hemos colaborado con escenografías, por ejemplo.
0: كان لدي تعاون مع مسرح قاسم الإسطنبولي من خلال تنظيم مهرجان الفيلم القصير وعروض مسرحية شاركت فيها العديد من الدول العربية والأجنبية من بينها إسبانيا، وكان لي دور في لجنة التحكيم. سينما الحمراء هي في مدينة صور اللبنانية، وهي أقدم وأهم صالات السينما والمسرح في لبنان، وقد أحييت مؤخرا بفضل مبادرة فردية للمخرج اللبناني قاسم الإسطنبولي بعد إغلاق استمر لأكثر من 30 عاما. وشهدت سينما الحمراء عصرا ذهبيا للسينما وللمسرح، وكانت سينما الحمراء معقلا للعديد من الاحتفالات السياسية الحاشدة التي كانت تشهدها صور أواسط سبعينيات وبداية ثمانينات القرن الماضي. وفي هذا الشأن هذا ما قالته أنا.
2: Se empezó con los proyectos de recuperación de cines.
0: لقد قام قاسم الإسطنبولي بإعادة الإعمار والترميم لدور السينما القديمة التي دمرت بسبب الحروب أو التي تم هجرها. وأول مشروع كان لدار السينما الحمراء في لبنان وبجهد وعمل مشترك جماعي. وحول تجربتها في لبنان أضافت.
2: Pero mi impresión cuando llegué la primera vez.
0: انطباعي حول زيارتي للبنان ولأول مرة كان في بدايات عام 2014. لفت نظري الاختلاف ما بين بيروت والجنوب في صيدا وفي صور وارتداء النساء للحجاب، وهو أمر كان غير مألوف بالنسبة لي، ولكنني شعرت بالترحيب وحسن الضيافة. ففي النهاية نحن شعبين متشابهين، الإسبان واللبنانيين.
2: Y muchos detalles, ¿no? Que a medida que estás allí, pues vas percibiendo. Pero me sentí muy bien acogida porque y además me sentí muy cercana. Nos parecemos mucho los españoles y los libaneses.
0: وهذا ما أضفته أيضا عن الشعب اللبناني. اللبنانيون أشخاص دافئون ومرحبون بالضيوف كرماء، يدعوننا لمشاركتهم الغداء واحتساء القهوة. وصور هي مدينة جميلة بأثارها التاريخية القديمة. وتأتي أنا من عائلة اهتماماتها الفنية والثقافية غنية، حيث كان لها دور في صقل شخصيتها الإنسانية والفنية. حول هذا الدور هذا ما صرحت به لنا. في عائلتي الثقافة والفن عنصران مهمان، وقد تأثرت بهذا الجو العائلي. من خلال دراستي للحقوق وممارسة العمل في هذا المجال وفي عدة أماكن كونه مصدر رزقي، إلى أنني من الناحية الأخرى أحب أن أمارس الثقافة والفن والتعلم والتواصل مع الآخرين الذين يلهمونني ويمكنني العمل معهم بكل راحة.
2: Con la que me inspira y con la que puedo trabajar a gusto.
0: وحول انعكاسات هذا التعاون على مسيرتها الفنية والشخصية هذا ما أفادتنا به.
2: El haber podido sumergirme en una cultura tan diferente, aunque no tanto.
0: وبما أنني استطعت التعمق في ثقافة مختلفة إلى حد معين، فالعمل المشترك الذي جمعني مع اللبنانيين والفلسطينيين في مخيمات اللاجئين كان له انعكاسا إيجابيا في كيفية رؤية العالم والتعاطي معه. ومن خلال الثقافة يمكن أن يشعر الإنسان بالسلام الداخلي.
2: خمسة عشرة خمستاش عشرين أكل خمسة عشرة خمستاش عشرين أكل على الشغل.
0: هذا التريلر لفيلم زغلول. صور هذا الفيلم من سيناريو وإخراج أنا ثندريرو ألباريث وأداء وإنتاج تنفيذي من قبل قاسم الإسطنبولي. صور في ربيع عام 2017 في مدينة صور اللبنانية ومخيمات اللاجئين. يروي يوما في حياة لاجئ في ظل تصاعد ويلات الحروب. عرض الفيلم عدة مرات في لبنان، في صور، وفي بيروت، وفي طرابلس، وفي إسبانيا، في مدريد، وفي برشلونة، وفي فالنسيا، ولا يزال يعرض في لبنان وفي إسبانيا.
3: راحت الأرض، راحت المرأة، راح الولد ما عاد بكيني غير هاي الخطة، خايف عليها اللي يسرقوها مني يا جماعة الخير نعملوها فستان سهرة أو حفاضات كاكا كاكا، خايف عليها اللي يسرقوها مني.
0: هذه هي كلمات لقاسم الإسطنبولي في مسرحية أوم يابا، كانت أنها هي مسؤولة عن الإخراج الفني بالتعاون مع مسرحي إسطنبولي. عرضت هذه المسرحية لأول مرة في عام 2012 في مدريد وأيضا في كوينكا التي تقع في وسط إسبانيا، وقدمت هذه المسرحية في العديد من الأماكن الخاصة والعامة أمام السفارات والقنصليات وفي العديد من الدول الغربية مثل باريس، وعرضت في الشوارع وفي الميادين وعلى خشبة مسرح تياترو إنساي في غاليسيا في مدينة بيغو في شمال إسبانيا. مسرحية قوم يابا هي مونودراما فلسطينية مدتها 40 دقيقة تتحدث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعن معاناة الشعب الفلسطيني الممزق في الشتات منذ اندلاع حرب عام 1948 وحتى يومنا هذا، وتنتمي لنوع مسرحي جديد يسمى بمسرح الشارع أو مسرح الشنطة، وهي من إخراج وأداء الممثل والمخرج قاسم الإسطنبولي، مأخوذة من رواية الذاكرة لسلمان ناطور. وقدم مسرح الإسطنبولي هذا العمل أيضا في تشيلي في يناير عام 2013 في مدينتي سانتياغو وتشيلان.
4: أنا الخودة استجرغمة

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. في هذه الساعة سنصطحبكم من هذا الاستوديو ومن خلف الميكروفون شيرين الدجاني، أحمد يماني، ومن هندسة الصوت غييرمو رويث.

0: بعد الساعة الثامنة مساء بقليل من يوم أمس الخميس، أعلنت نقابة المستأجرين نبأ وفاة ماري كارمن أباسكال البالغة من العمر 87 عاما، والتي أشعل طردها من منزلها شرارة احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا، وأدى إلى موجة احتجاجات في مدريد ومناطق أخرى كبرشلونة وفالنسيا. وقام المعتصمون بإقامة مخيمات اعتصام في الشوارع مثل المخيم الذي نصب في ساحة بورتا ديل سول، وبعد أسبوعين قضتهما في مستشفى غريغوريو مارانيون في مدريد فارقت ماري كارمن الحياة بعد معاناة شديدة. وهكذا وصف البعض خبر وفاة ماري كارمن بالقول:
1: La muerte de María Carmen es un poco la muerte del barrio.
2: Que siento muchísima pena, que es mi vecina, era mi vecina, que ha luchado hasta el final y que me hubiera encantado que me hubiera muerto en esa casa ahí arriba.
0: إن وفاة ماري كارمن هو موت للحي بأكمله، فيما قالت جارتها بأنها ناضلت حتى النهاية وكنت أتمنى لو أنها توفيت في منزلها. وقد شكل هذا النبأ صدمة كبيرة للمعتصمين في ساحة بورتا ديل سول، وتجمع المعتصمون طوال الليل في جو من الحزن والغضب والاستياء، وأقام المتظاهرون نصبا تذكارية تكريما لماري كارمن عند مدخل مكتب البريد الملكي ومقر حكومة مدريد وتحت تمثال الدب وشجرة الفراولة وأمام المبنى الذي عاشت فيه لأكثر من 70 عاما. وردد المعتصمون هتافات مثل: هذه ليست وفيات بل جرائم قتل، وأين الحكومة التقدمية، ولن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء. وأعلن كارلوس الأوتشوا المتحدث باسم اتحاد الطلاب بأن الاحتجاجات ستستمر لأنها أفضل تكريم يمكننا أن نقدمه لماري كارمن، فيما قال وزير الخارجية الإسباني الباريس التالي: لا يجب أن تستخدم ماري كارمن لأغراض سياسية، الملايين من الإسبان يأسفون لطريقة وفاتها ولظروفها الشخصية التي مرت بها. واتخذت بلدية مدريد ورئيسة إقليم مدريد إيزابيل أيوسو قرارا بعدم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ماري كارمن رغم الأثر البالغ الذي خلفه رحيل السيدة المسنة على المدينة بأكملها، وهذا ما صرح به عمدة بلدية مدريد الميدان. إن الحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز لم تحرك ساكنا، لقد أرسلت ماري كارمن مكتوبا لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز ولم تلقى جوابا. إن قواعد الإخلاء لها هي قواعد لهذه الحكومة الحالية، يسمحون بإجراءات الإخلاء ومن ثم يدعون إلى الإبقاء على ذكراها.
3: 8 من كل 10 إسبان يشعرون بقلق بالغ أو كبير حيال وضع السكن الحالي في إسبانيا، بينما يعتقد نحو 40% منهم أن الأزمة الراهنة تضر بهم. هذه أبرز نتائج مقياس السكن الذي أعده مركز البحوث الاجتماعية ثيس والذي نشرت نتائجه يوم أمس الخميس، وهذه هي الدراسة الثالثة المتخصصة في هذا الموضوع في تاريخ المركز بعد دراستين سابقتين أجريتا عامي 2014 و2018. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الاثنين الماضي الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر تشرين الثاني، مصرحا بأن الوقت قد حان للشعب الإسباني ليقرر مستقبله.
4: Tras informar como corresponde al jefe del Estado.
3: بعد إبلاغ رئيس الدولة رسميا قررت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء هذا الصباح لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة تجرى يوم الأحد 29 نوفمبر وفقا للمواعيد النهائية المحددة قانونا. وبعد الساعة 9 صباحا بقليل حسم سانشيز حالة عدم اليقين التي سادت طوال عطلة نهاية الأسبوع عقب فشل مراسم الإسكان في الكونغرس يوم الجمعة الماضي، حيث رفضتها أحزاب عدة مثل الحزب الشعبي وبوكس وجونز، وأثارت هذه الهزيمة غضبا عارما في الشوارع، حيث اندلعت احتجاجات المطالبة بالحق في السكن اللائق، وذلك عقب إخلاء ماري كارمن من مسكنها الأسبوع قبل الماضي. وكان سانشيز قد تشاور مع الوزراء وقالت الحزب الاشتراكي في الأيام الأخيرة بشأن الخطوات الواجب اتخاذها. اتخذ رئيس الوزراء قراره بعد ظهر يوم الأحد عندما اتصل بالملك فيليبي السادس ليبلغه عزمه على الدعوة إلى الانتخابات. وفي صباح يوم الاثنين أبلغ أيضا النائبة الأولى رئيس الوزراء يولاندا دياث بقراره، إلا أنه لم يبدد الشكوك إلا في نهاية خطابه الذي استمر 10 دقائق تقريبا.
4: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social.
3: هل تفضلون حكومة تعمل لمصلحة أغلبية المجتمع أم تفضلون تسليم زمام الأمور في البلاد إلى ائتلاف يميني متطرف لم يقدم أي حلول وهدفه الوحيد هو إلغاء وتقليص الحقوق والحريات التي بنيناها على مدى السنوات الثمان الماضية لصالح نفس الأقلية المتميزة؟ هذا وقد توالت ردود الأفعال، ونقدم لكم الآن تصريحات ألبرتو نونيز فيخو زعيم الحزب الشعبي اليميني المعارض. أخيرا ستقول إسبانيا ما تفكر فيه، أخيرا ستتحدث إلى الأغلبية مرة أخرى، أخيرا سيقرر الشعب الإسباني، ليس قلة، ليس فردا واحدا فقط، بل كل الشعب الإسباني. وقد بدأ مبكرا الصراع الانتخابي، فقد توجه زعيم الحزب الشعبي إلى الشعب الإسباني قائلا: السؤال الذي أتوجه به إلى المواطنين، هل ترغبون في 4 سنوات أخرى ممن نعيش فيه، أم تودون أن تكون هناك فرصة للتغيير؟ ولم يكن خطاب بيدرو سانشيز رئيس الوزراء بعيدا عن هذا، فقد توجه أيضا إلى الشعب الإسباني قائلا: أثق بمواطنية لأنني أعلم أنكم شعب شجاع وداعم، تواجهون التحديات ولا تخشون أن تكونوا الوحيدين أو الأوائل الذين يتخذون الإجراءات اللازمة للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ. لهذا السبب سنبذل قصارى جهدنا وسنعمل على كسب ثقتكم وإلهامكم والفوز مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم. أما سانتياغو أباسكال زعيم حزب بوكس اليمين المتشدد، فقد صرح قائلا: لا أقول إنه خبر جيد، بل خبر عظيم، حيث يمكننا القول إنه ستكون لدينا انتخابات أخيرا. وهذا ما قالته إيسابيل أيوسو رئيسة بلدية مدريد.
5: سانشيز سيبا porque ya no puede más.
3: سيذهب سانشيز لأنه لا يمكن أن يواصل أكثر، فلا الأرقام تسعفه ولا يمكن مواصلة هذه المهزلة أكثر، وأقول للمواطنين ألا يفكروا حتى في التصويت عبر البريد. ومع إعلان بيدرو سانشيز عن إجراءات انتخابات عامة مبكرة يوم الأحد 29 من نوفمبر تشرين الثاني لهذا العام عقب فشل تمرير مراسيم الإسكان، انطلقت العملية الديمقراطية، ومن بين الإجراءات التي يجب إتمامها حل البرلمان. وفقا لتعريف قاموس الأكاديمية الملكية الإسبانية، فإن الكورتس خينيراليس هما المجلسان اللذان يمثلان الشعب ويمارسان السلطة التشريعية ويشرفان على أعمال الحكومة، هما مجلس الشيوخ المجلس الأعلى ومجلس النواب المجلس الأدنى، اللذان يشكلان معا البرلمان الإسباني المنشأ والمنظم بموجب الباب 3 من الدستور. يعني حل البرلمان تقديم موعد انتهاء ولايته، أي نهاية الدورة التشريعية. ويوضح الموجز المنشور على موقع الكونغرس الإلكتروني أن حل البرلمان ليس إلا قرارا بإنهاء عمل هذه الهيئة التمثيلية قبل الأوان، ما ينهي نظريا جميع إجراءاتها وصلاحياتها وامتيازاتها. وتحدد إجراءات حل البرلمان في المادة 115 الباب 5 من دستور إسبانيا لعام 1978.
0: هذا هذا وكان قد أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء الماضي بأن مجلس الوزراء وافق على مرسومي الإسكان اللذين رفضهما الكونغرس يوم الجمعة الماضي مع إضافات إيجابية للغاية. وكان قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن إجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 من نوفمبر تشرين الثاني القادم، وذلك لعدم حصول مرسومي الإسكان على الدعم البرلماني. ونشرت الجريدة الرسمية للدولة يوم الثلاثاء مرسوم حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات. وستطرح إجراءات الإسكان للتصويت في اللجنة الدائمة للبرلمان، حيث لا يشترط تصويت أعضاء البرلمان لإقرارها وتطبيقها مؤقتا. وقدم حزب الشعب شكوى إلى الهيئة المركزية للانتخابات ضد سانشيز، متهما إياه بانتهاك قانون الانتخابات خلال مؤتمره الصحفي. وفي بيان له أكد حزب الشعب بأن زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني استخدم قصر مونكلوا لعقد تجمع سياسي.
4: Hasta dos años los contratos de quienes estén al corriente del pago, limitando las subidas de alquiler.
0: إن تمديد العقود لمدة تصل إلى عامين للمستأجرين الملتزمين بسداد دفعاتهم في مواعيدها والحد من زيادات الإيجار ووضع قواعد بالغة الأهمية بشأن مواعيد تجديد العقود وانتهائها والحالات التي يحق فيها للمالك استعادة عقاره، أعتقد أن هذا جانب بالغ الأهمية يوفر راحة البال والاستقرار لصغار الملاك الذين يعدون بدور محوري في حل أزمة السكن. علاوة على ذلك فهو يحمي الفئات الأكثر ضعفا ممن لا يملكون مساكن بديلة، ويضمن عدم تحميل صغار الملاك هذا العبء الذين نؤكد مجددا أننا نوفر لهم ضمانات إضافية.
3: في غضون ذلك اتفق الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية على الدعوة إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة هذا الخريف، ويهدف هذا الاحتجاج الذي لم يحدد موعده بعد إلى المطالبة بتوفير المزيد من فرص الحصول على السكن وأجور كريمة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على العمال. وأوضحت النقابتان في بيان مشترك أن موعد الإضراب سيناقش مع المنظمات الاجتماعية ونقابة المستأجرين بهدف حشد العاملين والعاملات للمشاركة في هذا التوقف العام عن العمل لمدة 24 ساعة دفاعا عن الحق في السكن والمطالبة بأجور لائقة تتيح تحمل تكاليفه. وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية بعد أن أعلنت عنها الجمعة الماضي إثر رفض مجلس النواب الإسباني الكونغرس مراسيم الإسكان بقوة القانون. وتسعى النقابتان إلى إدخال عالم العمل في صلب التحركات المطالبة بالحق في السكن بالتنسيق مع الحركات الاجتماعية ولجان الأحياء وروابط المستأجرين.
0: احتفل كارلس بودمون يوم الثلاثاء بقرار المحكمة العليا بإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقه، وأكد أن قرار المحكمة الدستورية بمنحه العفو عن تهم الاختلاس المتعلقة بعملية استقلال كاتالونيا يفشل استراتيجية العديد من السلطات العامة الإسبانية التي عرقلت وأخرت تطبيق قانون العفو لأسباب سياسية بحتة. وهذا ما قاله بودمون. وأعلن زعيم حزب مان من ووترلو في بلجيكا، حيث يقيم منذ مغادرته إسبانيا في عام 2017، قائلا انتهى زمن التلاعب بتطبيق قانون سار المفعول منذ عامين وأربعة أشهر، مضيفا أن الأمر الذي أصدره السيد أزنار لعرقلة التقدم قد بلغ حده. وفي وقت لاحق أوضحت مصادر من حزب جونت نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية إفي أن خطة بودمونت هي العودة إلى إسبانيا بمجرد أن تنفذ المحاكم قانون العفو بالكامل. أما فيما يتعلق بالعلاقات ما بين إسبانيا وإقليم كاتالونيا فهذا ما صرح به بودمونت. فيما يتعلق بالعلاقة بين كاتالونيا وإسبانيا فلم يحسم شيء اليوم، وقانون العفو ليس هو بالحل. وأضاف: قررنا الذهاب إلى المنفى للانخراط في العمل السياسي ولم نتوقف حتى تأكدنا من أن عودتنا تحمل أيضا هدفا سياسيا دون أن يحدد موعد عودته إلى إسبانيا. ومن جانبه نفى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لقاءه مع بوتشدامونت أو أي سياسي آخر، مدعيا أن الوقت لموسم انتخابات. وفي ظهوره روج سانشيز لقانون العفو، وهو قانون بحسب رئيس الحكومة سنة ليس لمصلحة حزب بعينه بل من أجل تعايش الكتالونيين، وهذا ما قاله. أتذكر أنني كنت في كاتالونيا في دار الليثيو عندما أعلنت عن العفو عن قادة الاستقلال، ومنذ ذلك الحين قلت أننا لم نتخذ أي من هذه الإجراءات ونحن نفكر في حزب أو سياسي مؤيد للاستقلال، بل كنا نفعل ذلك من أجل تعايش الكتالونيين. وأضاف سانشيز قائلا: دافعنا عن العفو وعن تطبيق قانون العفو العام، قيل الكثير أنه بغير دستوري ومع ذلك فقد أقروه في النهاية، وأكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه متوافق مع لوائحها. والحقيقة أن عودة بوتشدامونت المحتملة تأتي في وقت تبدو فيه جسور التواصل ما بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب معن جونت منهارة تماما بعد قرار الحزب الكتالوني التصويت بلا على مرسومي الإسكان اللذين قدمتهما الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان. وبالنسبة لبوتشدامونت فإن الحق في تقرير المصير وفي اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ذات طابع ديمقراطي وسلمي والتي قد تكون ضرورية عند استنفاذ جميع السبل والمحاولات للتوصل إلى حل تفاوضي هو حق غير قابل للتفاوض. وهذه هي الأوراق الجديدة المطروحة على الطاولة في مشهد سياسي يزداد ازدحاما قبل الانتخابات المقررة في 29 من نوفمبر القادم.

0: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم بكل خير. نحن اليوم على موعد خاص مع الدكتور طه زيادة، المترجم المصري المعروف والحاصل مؤخراً على درجة الدكتوراه في الترجمة الصحفية من جامعة سلامانكا أو شلامانكا كما تنطق بالعربية، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. طه زيادة كذلك صحفي وأستاذ بجامعة القاهرة، وهو كذلك مترجم ومترجم فوري في السفارة الإسبانية في مصر منذ عام 2007، مؤلف ومترجم لمئات المقالات والتقارير لوكالة إفي والأهرام وأخبار الأدب ولو بروغري إيجيبسيا من بين وسائل إعلام أخرى، مترجم لحوالي 20 عنوانا لأبرز كتاب إسبانيا وأمريكا اللاتينية، ومن أبرزهم إدواردو مندوثا، رافائيل سانشيز فيرلوسيو، إرنستو سابتو، ريكاردو بالما. مرحبا بك يا دكتور طه، ونبارك لك أولا حصولك على درجة الدكتوراه من جامعة سلامانكا أو شلامانكا الإسبانية العريقة. أولا، ماذا يعني لك هذا الإنجاز الأكاديمي؟
1: مساء الخير صديقي العزيز أحمد يماني، الدكتور أحمد يماني، الشاعر والأديب والصديق العزيز. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذه الحفاوة والترحيب وهذه المقدمة العظيمة. أنا في الحقيقة قضيت وقت طويل جدا، أكثر مما ينبغي، وربما كنت آخر دفعتي في التي بدأت تحضير للدكتوراه. بدأت عام 2019 وأنهيتها عام 2026، وهذا وقت طويل جدا جدا جدا.
0: يعني أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي.
1: يعني رأت اللجنة أن هذه الرسالة هي رسالة نضج باحث، وأن هذا الباحث يمكن أن يقدم إسهاما مهما، وأن هذه الرسالة الأبحاث الأكاديمية والمؤسسات الأكاديمية بحاجة ماسة شديدة إليها، وخاصة في هذا الوقت الذي يعرف بعصر ما بعد الحقيقة وعصر الأخبار الكاذبة البولوس وعصر ما يعرف برؤية ترامب للصحافة وتراجع مصداقية وسائل الإعلام في مقابل ما يعرف بانتشار الترند.
0: يعني هذا ما سوف نتحدث عنه لاحقا، لأننا كما يعني كذلك نود أن نعرف، يعني هل يمكن أن تحدثنا عن موضوع رسالتك يعني قبل أن نخوض؟ لأن أنا أعرف شخصيا موضوع الرسالة، لكن يعني السادات المستمعات والسادة المستمعين لا يعرفون، فتفضل.
1: في لحظات الانتصارات الكبرى، مثلا الفوز بجائزة جويا أو الفوز بجائزة الأوسكار، يقول الفائزون يعني واعتبر نفسي الآن فائز الحقيقة.
0: طبعا.
1: أنا أهدي هذه الرسالة إلى أمي التي كانت تود منذ أن كنت صغيرة أن تراني دكتورا، فهذا البحث وأتمنى أن ده يشرف قضية ما أو يشرف كلمة ما مصداقية ما، أهدي إلى أمي ولروح أمي رحمه الله،
0: رحمه الله عليه.
1: بالنسبة لموضوع رسالتي، فالعنوان الرئيسي لها هو دور المترجم في مواجهة الخطاب الصحفي.
0: نعم.
1: هذه الرسالة تجمع ثلاثة مسارات بحثية أو ثلاثة رؤى بحثية. الأول هو الترجمة الصحفية، والثاني هو الخطاب، تحليل الخطاب النقدي، والرؤية الثالثة علم في علم الكلام فيما يختص بالتحليل النقدي والترجمة الصحفية معا.
0: نعم.
1: اللي هي الترجمة بصفة عامة والترجمة الصحفية بصفة خاصة، وتحليل الخطاب النقدي كرابط ما بين العناصر الثلاثة.
0: جميل. طيب، يعني ربما أنت ذكرت في البداية موضوع الأخبار الكاذبة والأخبار الزائفة، وذكرت كذلك اسم ترامب. ربما يعني من الآن يكون من المفيد أن تحدثنا، أن تستفيد أكثر في هذا الموضوع.
1: بداية لفت نظري أثناء التحضير لطرح موضوع الرسالة قبل الدخول أو الشروع في تسجيلها بشكل رسمي، بداية المرحلة الرئاسية الأولى أو الفترة الرئاسية الأولى لترامب، حين بدأ يتعامل مع وسائل إعلام مهمة مثل الواشنطن بوست وذا نيويورك تايمز وغيرها على أنها قليلة المصداقية وأنها منحازة وأنها يعني تعالج الأمور من وجهة نظر طالما أنها تختلف مع وجهة نظره. وبدأ من هنا مع هذا التيار، ومنذ عام 2017 وحتى اليوم الهجوم على مصداقية وسائل الإعلام التي تختلف مع التيار السائد للقوى المهيمنة على وسائل الإعلام. ومن هنا بدأ التكريس لخطاب إعلامي يوجه مثلا في الصراعات الكبرى الموجودة الآن، سواء مع الكورونا مثلا أو مع حرب أوكرانيا فيما يليها، ثم الحرب في غزة، ثم وأخيرا انتهاء الحرب في إيران، وما نراه مثلا في أمريكا اللاتينية، وما نراه كيف يخطف رئيس بلد منتخب بشكل ديمقراطي من مقر رئاسته دون أن يحدث في انتهاك صارخ لقوانين الأمم المتحدة، وكيف تنحاز وسائل الإعلام لهذا. رأينا أيضا موقف المشرف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في الدفاع مثلا عن أوكرانيا ضد روسيا، ثم موقف إسبانيا في الدفاع عن غزة وعن فلسطين، واعتبار أن ما حدث في غزة هو حرب إبادة في مواجهة قوى عظمى يعني الآن تحرك مشاكل وتحرك أزمات للحكومة الإسبانية لمواقفها المشرفة من سواء من القضية الفلسطينية أو من الحرب في أوكرانيا أو الحرب
0: ضد الحكومة الحالية. بس
1: الحكومة
0: يعني
1: الحالية، الحكومة الإسبانية،
0: حكومة يسارية حاليا،
1: الحكومة التقدمية بقيادة حزب العمال الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز تواجه حاليا مشاكل. أتصور أن الخطاب الصحفي الذي تتبناه هذه الحكومة ومعالجة وسائل الإعلام داخل أسبانيا له البعض يتخذه كمنصة للهجوم على هذه الحكومة، والبعض الآخر في عالمنا العربي يعتبره موقف مشرف لأنه ينتصر للقضية الفلسطينية وينتصر للضعفاء والمظلومين مثلا.
0: نعم، يعني حضرتك تعرف أن يعني أن اليسار عموما في إسبانيا ومتعاطف مع القضية الفلسطينية ومع القضايا العربية عموما، في مقابل اليمين الذي يتعاطف مع إسرائيل طوال الوقت.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: طيب. ما حاولنا طرحه في هذه الرسالة أن المترجم الصحفي يجب أن يتم تأهيله، وهذه هي الخلاصة الرسالة. نحن لا نفرض على وسائل الإعلام رأي معين أو اتجاه معين للتفكير فيه، ولكن نحن نحترم الاتجاه أو السياسة التحريرية التي تتبناها كل وسيلة إعلام، لكن يجب على المترجم الصحفي خصوصا في العالم العربي أن يتم تأهيله ليعرف أو ليستكشف أو لينتبه إلى الانحرافات التي تتبناها الخطابات الصحفية لبعض وسائل الإعلام سواء من اليمين أو من اليسار، لكي يعرف هل تتبنى أن ما يحدث في فلسطين هو حرب إبادة أم لا؟ هل تعتبر أن من يسقط في غزة هل هم شهداء أم قتلى أم موتى؟
0: من المتحكم يعني في هذا؟
1: نحن لدينا في المقام الأول السياسة التحريرية، ولدينا الاتجاه الأيديولوجي الذي تبناه كل وسيلة إعلام، ثم لدينا المترجم
0: الأفراد أيضا،
1: ولدينا الأفراد والرؤى. نعم. التي يتبنوها من خلال خطاباتهم الصحفية سواء من في مقالات رأي أو سواء في أخبار تنشر أو بطريقة عرض الأخبار نفسها. يعني إذا رأينا مثلا أن هناك خبر يتحدث عن انشجار بين مستوطنين ومواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية على بعض أشجار الزيتون، فقتل فلسطينيان وجرح مستوطنان.
0: نعم.
1: هذه صياغة لخبر يمكن بطريقة أخرى على حسب السياسة التحريرية والأيديولوجيا التي تتبناها وسيلة إعلام أخرى أن المستوطنون يهاجمون المزارعون الفلسطينيون في حقول الزيتون ويستولون عليها ويقتلون المواطنين الفلسطينيون، فيكون العنوان سقوط شهيدين فلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة لهجوم المستوطنين. هو نفس الخبر لكن الخطاب يختلف. أنت هنا تتحدث عن شجار، ولكن في الخطاب الآخر أنت تتحدث عن قوى استعمارية تتمثل في المستوطنين يهاجمون مواطنين أو يهاجمون فلسطينيين في أرضهم ليسرقوا زرعهم وهكذا. يعني منطقي أن ترى هذا المثال الأول في جريدة مثل الواشنطن بوست أو الموندو لأنها تتبنى خطاب يميني، لكن ممكن أن ترى في البايس أو في الشرق الأوسط خطابا إعلامي خطابا مغايرا. كيف يتعامل المترجم العربي أو المترجم المصري مع هذا الخطاب؟ كيف ينتبه إلى أنه يوجد في هذه المنطقة انحراف ما؟ توعية المترجم وتأهيله هو الدور الأساسي.
0: من الذي يقوم بالتوعية؟ عشان كده بسألك مين المسؤول عن ده؟
1: اللي مسؤول عن ده المؤسسات سواء الأكاديمية أو
0: لكن هي كل مؤسسة في النهاية هيكون عندها الخط يعني السياسي بتاعها أو الخط التحريري.
1: السياسة التحريرية
0: طبعا.
1: وأنت كمترجم يمكنك أن تكتشف هذا الانحراف وتتعامل معه.
0: طب خلينا نقول أمثلة يا دكتور طه علشان ربما يعني ما نقولش كلام نظري عشان الناس ما تتوهش مننا شوي. ممكن ناخد أمثلة معينة يعني.
1: يعني مثلا في وقت الحرب في غزة، يعني مثلا على سبيل المثال كانت بعض الوسائل تتعامل مع في البداية مع أن دول
0: قتلى أو شهداء.
1: قتلى أو شهداء.
0: نعم صحيح.
1: دي إشكالية بنتعامل معها. هنجد مثلا لما قامت الحرب في إيران في عندنا إشكالية تانية أن الجزيرة مثلا وهي تتبنى تسمية القتلى أو الضحايا في غزة بشهداء تعاملت مع إيران على أن هؤلاء قتلى.
0: نعم.
1: ولم تتعامل معهم على أنهم شهداء رغم من أنها تتبنى مثلا في حالة غزة هذا الخطاب وهي هي نفس الوسيلة الإعلامية. طيب المترجم

0: في كل السياسة التحريرية هنا ممكن بتخلق لنا إشكاليات. أنا كل اللي أنا بقوله إن أنا بوعي المترجم من خلال تأهيله إنه هنا في مشاكل لازم تنتبه إليها، إما بتاخد بيها أو بتقبلها، ولما بتقبلها لأن السياسة التحريرية هي اللي بتعمل ده.
1: طيب، ربما يعني هذا أمر شرحه يطول، فنعود إلى حوارنا ونتحدث عن الترجمة. فقد فزت سابقا بجائزة الترجمة المصرية الإسبانية من المركز القومي للترجمة، واليوم تتوج مسيرتك بالدكتوراه. كيف ترى تطور تجربتك في نقل الأدب المكتوب بالإسبانية للقارئ العربي، يعني بعد الحصول على الجائزة أولا والآن بعد الدكتوراه؟
0: يعني أنا حاولت بقدر الإمكان، سواء بعد قبل الحصول على الجائزة أو بعدها، أو قبل الحصول على رسالة الدكتوراه أو بعدها، وأنا كنت أترجم أثناء التحضير للرسالة طبعا. وأنتجت أعمال، وأنا صحيح. وحتى الآن يعني وآخر العام أو ظهرت حاليا يعني الترجمة الأولى للعربية لرواية إدواردو مندوسا وقائع قضية سابولتا.
1: نعم تمام. هذا يعني ده سؤال متأخر سنسأله في نهاية الحلقة عن مشروعاتك الحالية.
0: أنا حاولت بقدر الإمكان أن أنوع في إنتاجي الترجمي.
1: أهم.
0: فمثلا ترجمة رافائيل سانشيز فيرلوسيو هي أفكار وفلسفة.
1: نعم.
0: بينما ترجمة مثلا إيميليو غارسيا جوميس العمل الفائز بجائزة الترجمة عام 2015
1: قرأت هذا الكتاب،
0: كان أدب رسائل،
1: وقرأناه هنا في الإذاعة كاملا لو تتذكر في منذ عدة سنوات.
0: أكيد.
1: نعم.
0: كان أدب رسائل. حرصت على ترجمة شعر لأنطونيو ماتشادو.
1: نعم.
0: حرصت على ترجمة إرنستو سابتو وهي أيضا أفكار وفلسفة. تاريخ الكذب لخوان مونيوس رينخل أيضا هذه أفكار ومقال، ولنفس الكاتب.
1: نعم.
0: ترجمت رواية. فحرصت على التنويع وعلى أن تكون الأعمال تجمع ما بين التيار اللي هو يعني فيكشن أو سرد وغير السرد، وخلال السرد الفيكشن من الأدب رواية وشعر وغيرها ونثر يعني، وبقدر الإمكان بحاول أن تبقى الأعمال بتقدم رسالة أو أنها بتقدم يعني فكرة، بحيث أنه ما يبقاش أدب روائي فقط. يعني بقدر الإمكان حرصت على التنويع، على التنويع، حرصت على أن تكون الأعمال تقدم رسائل، حرصت أيضا على أن يكون للأعمال النسائية حضور في الموضوع. فأنا مثلا ترجمت لسيلفيا أرازي الانفصال، ترجمت لروساليو رارو الإسبانية أثر رسالة عن برنامج مهم جدا في الإذاعة الإسبانية كان يسمى المستشار العاطفي لإلينا فرانسيس كونسولتوريو سنتيمنتال دي إلينا فرانسيس، والذي ظل يقدم من الأربعينات حتى منتصف الثمانينات، وكانت الشخصية نفسها إلينا فرانسيس شخصية وهمية. وأرشيف الرسائل موجود في برشلونة. وحرصت أيضا على ترجمة شعر نسائي وترجمة شعر
1: يعني ما يعني هذا هو السؤال. يعني أنت قلت لحضرتك قلت يعني أن الأساس الترجمة ما يعني اللي بتبني عليه اختياراتك للمؤلفين والمؤلفات القيمة الأدبية أو القيمة الفنية. جميل. والتنوع أيضا بين الشعر والنثر والسرد والفكر يعني.
0: أي.
1: طيب، ربما يعني كذلك يعني تجربتك في الدراسة في واحدة من أعرق جامعات أوروبا يعني جامعة سلامانكا، كيف ساهمت في رسم يعني ملامح وعيك كمترجم؟
0: أنا أتصور إنه الدراسة الأكاديمية ساهمت بشكل أساسي في صقل عملي الصحفي في المقام الأول، صقل رؤيتي في طرح المناقشات أو في التعامل مع النصوص بشكل مثلا. يعني أنا من خلال الدراسة درست مثلا أفكار إدوارد سعيد، درست أفكار تيوم فان ديك، درست أفكار مونا بيكر، فكرة التمثيل وفكرة الخطاب الاستعماري من خلال الترجمة من خلال النصوص بتخلي، وخصوصا في مهنة الصحافة، انك انت بتتعامل مع النصوص بشكل اكثر وعي وبشكل اكثر انتباه وادراك للرسالة اللي مفروض تقدم للقارئ بالشكل ده. كمان التعامل مع

0: الصياغات واختيار الألفاظ والبنى بقى أكثر وعي وأكثر دقة وأكثر،
1: يعني فقط في الصحافة ولا في يعني كمان
0: أيضا
1: كمترجم
0: في الترجمة،
1: يعني
0: في الترجمة
1: طبعا
0: لأن أنت هنا يعني مش عارف أقول إزاي، يعني بقى إن القراءة للنص أصبحت بقى فيها عمق أكبر وتصور أكبر، وبالتالي كمان الصياغة اللي توصل للقارئ بالعربي، يعني إمتى بنستخدم مثلا ما يعرف بالتوطين، وإمتى نستخدم ما يعرف بالتغريب، إمتى نشوف فكرة التمثيل وإزاي حد بيتكلم على لسان حد، وإزاي الفكرة دي ممكن سواء يعني أفكار خوان مونيوس ريخل مثلا بيتكلم عن خلال بعد الأزمة اللي حصلت بتاعة 2008 اللي هي بتاعة الفقاعة العقارية في أسبانيا،
1: الأزمة
0: هو تنبأ بحدوث الفيروس بتاع الكورونا ده بالجائحة من خلال ان في واحد صحفي اخترع خبر عن وجود فيروس بسبب الانتحار، وابتدى الشركات تتعاقد وابتدت الناس فعلا يحصل في حالات انتحار كبيرة جدا في العالم، ومن غير ما يكون الموضوع ده له اي اساس من الصحة. بعد الوقت ما عدى اكتشفنا انه الفيروس بتاع الكورونا ده كان مفتعل، ان في حد من السي اي اي طلع وقال ان الخبر بتاع الفيروس كان مخلق معمليا، وان انتشاره والكلام ده كله تم بشكل مهندس وبشكل يعني الدراسة الأكاديمية اللي انا اقصده انه لو انت مترجم فعلا بتترجم وبتستخدم النظريات دي اللي انت بتذاكرها او اللي انت بتطلع عليها علشان تقدر تفهم من النصوص بشكل أكتر، مش إن أنت بتخضعها للنظرية، بل
1: نعم
0: بالعكس
1: مفهوم
0: أنت بتشوف. لأنه أنا أتصور إن في مترجمين كمان اللي هو بيخلي القواعد هي اللي تتحكم في النص، أعتقد اللي هنا الموضوع بيضيع.
1: يعني والنص يعني الترجمة نوع من أنواع الإبداع يعني بلا شك.
0: بالضبط.
1: يعني
0: لو النظرية لو النظرية
1: يعني
0: بتخلينا نفهم الإبداع ده بشكل أفضل أو بشكل أعمق فمرحبا بها. أنا أتصور أنه الدراسة
1: كل شيء مفيد أعتقد في الترجمة، الدراسة، المعرفة، أي شيء مفيد في الترجمة
0: أكيد
1: الحقيقة. طبعا
0: أكيد
1: طبعا
0: أكيد.
1: طيب يعني ربما ننتقل إلى السؤال الآخر، يعني ما الذي يعني سوف تركز عليه في المرحلة القادمة سواء على المستوى الأكاديمي أو في مشاريع الترجمة الجديدة؟
0: يعني والحقيقة ده سؤال صعب جدا، أنا بحاول إن أنا أخد استراحة شوية لكن أنا شغال بالفعل على رواية أخرى المندوسة، لأول مرة أشعر إنه في عبء كبير كان على كاهلي، ويعني والعبء ده يعني الحمد لله تمام. أنا دلوقتي شغال على ترجمة رواية اسمها سر القبو المسحور كريبتا إمبروخادا بتاع مندوسا، وأتصور كمان إن أنا بصدد التفاوض على كتاب عن الهجرات الفلسطينية إلى بيرو وأمريكا اللاتينية.
1: جميل.
0: في كتاب اسمه ذكريات الأرز والزيتون لكاتبة يعني فلسطينية من أصل بيرواني وعاش في إسبانيا اسمها ليلا بارتيت، أنا كنت أعرفها من 2004.
1: بيروانية من أصل فلسطيني.
0: بروني من أصل فلسطين وعايشة في إسبانيا. كتاب زي ما قلت اسمه ذكريات الأرز والزيتون، وأنا عندي كتاب من 2004 ولم تحن الفرصة إن أنا أترجمه. لقيت عندها كتاب تاني اسمه بيتكلم
1: لنفس المؤلفة
0: مش عن بيرو فقط ولكن عن وقائع الهجرات دي مروية بشخصها الحقيقية، شهادات من الناس اللي كتير من دول أمريكا اللاتينية مش بيرو فقط.
1: نعم. يعني الهجرات الهجرات العربية مش فقط الفلسطينية ولا فقط الفلسطينية،
0: هي أفتكر أنه هو شوام، يعني حصل هجرات من بلاد الشام كلها يعني، لكن هي مركزة بشكل أكتر على الهجرات الفلسطينية،
1: على العائلات الفلسطينية. طبعا هم جميعا يسمون في أمريكا اللاتينية
0: بالأتراك.
1: كما تعرف طبعا يعني دي حاجة معروفة عشان هم كانوا يعني تبع الإمبراطورية العثمانية.
0: بالضبط.
1: طيب ربما نتوجه للسؤال الأخير لأن الوقت يتداركنا كما يقال، يعني ما الكلمة التي يمكن أن توجهها للشباب والمترجمين الجدد، يعني خاصة الراغبين في دخول مجال الترجمة عن الإسبانية؟ وكيف ترى يعني مشهد الترجمة الشابة عن اللغة الإسبانية في مصر والعالم العربي؟
0: شوف، هو دلوقتي ما شاء الله بقى في مترجمين شباب كتير.
1: نعم.
0: أنا الحقيقة ما قريتش إنتاج حد منهم، وده يعتبر تقصير مني، لكن أتصور أن المستقبل واعد. في شباب طبعا، الإنتاج الإسباني والناطق بالإسبانية في العالم هو إسبانيا وأمريكا اللاتينية إنتاج غزير جدا، ويحتاج
1: نعم.
0: إلى جهد كبير وكتير من المترجمين. أنا في دلوقتي مترجمين كتير جدا، يعني أتصور أن عبد الحليم جمال ومحمد مهدي وأسماء جمال عبد الناصر وأفنان خلف، دول يعني، وفي غيرهم كتير يعني، بس أنا مش متذكر، الذاكرة مش بساعداني عشان أرجو.
1: والدكتورة رحاب،
0: والدكتورة رحاب وهدان طبعا، بس الدكتورة رحاب أكثر نضجا لأنها من جيل محمد الفولي، هي أقل إنتاجا.
1: ترجمنا سويا كتاب ما يعني معنا،
0: وترجمة عظيمة، واشتغلت معايا في إفي.
1: نعم صحيح،
0: وكتلها بالأسبانية.
1: صحيح.
0: يعني في كتير من الأسماء، يعني دكتورة رحاب دكتورة بتدرس الأدب الأسباني في،
1: نعم، يا أستاذة في الجامعة
0: عين شمس.
1: أيوة. نعم.
0: يعني مقامها كبير طبعا. أنا بقول لهم اقروا، يعني بقول للناس تقرأ.
1: نعم.
0: وإنها تشتغل على نفسها، إنها تتأهل ثقافيا أكتر، لأن كل ما يكون عندك خلفية ثقافية أوسع وأكثر نضجا، كل ما يكون إنتاجك سواء اختياراتك الأدبية في اللي أنت بتترجمه سواء عملك، وإن طبعا لازم تكون قاعدة اللغة العربية بالنسبة لك حاجة مهمة جدا. في حاجة مهمة قوي اللي احنا يعني نتمنى أن يحصل فيها تقدم، وهي الترجمة العكسية، نحن نترجم الأدب العربي بتاعنا للغات مختلفة. وبصفة خاصة هناك مشاريع حصلت وهناك حركات حصلت وتطور، لكن أنا أتمنى أنه يبقى في المد ده يستمر، وأنه يتطور ويبقى كما يستحق الأدب العربي بتاعنا.
1: جميل جدا. يعني في نهاية هذا الحوار الشيق والممتع والمثمر أيضا، يعني تعرفنا من خلال الدكتور طه زيادة على بعض المعلومات المهمة في مجال الترجمة والترجمة الصحفية خصوصا، ونبارك له من جديد حصوله على
0: جزيلاً.
1: درجة الدكتوراه من جامعة سلامانكا، ونتمنى أن نلتقي قريبا في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا دكتور طه.
0: شكرا جزيلا. نسلك رحمة.

0: خلال هذه المساحة الثقافية سيكون لنا لقاء مع المخرجة والشاعرة الإسبانية أنا ثندريرو ألباريث. هي أيضا ملحنة ومغنية سابقة في فرقة لوس ريفريتوس الإسبانية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وأيضا هي مؤسسة لمشروع خابالينا موزيكا، وهي شركة تسجيلات إسبانية مستقلة. سنلقي الضوء خلال مقابلتنا معها على التعاون المشترك الذي ربطها بمسرح قاسم الإسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في لبنان وبالتحديد في الجنوب اللبناني، والنشاطات الثقافية التي جمعتها مع قاسم الإسطنبولي الممثل والمخرج والمؤسس لمسرح قاسم الإسطنبولي وجمعية تيرو للفنون. هذا وفي هذه الأثناء تستعد بيروت لاستضافة الدورة 13 من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة الذي تنظمه جمعية تيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني من 11 وحتى 13 من أكتوبر تشرين الأول الجاري في سينما الكوليسي في الحمرة في رأس بيروت. يشارك في المهرجان 60 فيلما من 25 دولة عربية وأجنبية، هذا إلى جانب مشاركة طلاب من مختلف الجامعات اللبنانية في تظاهرة سينمائية تجمع المخرجين الشباب والتجارب المستقلة من لبنان ومن العالم. تتوزع الأفلام المشاركة على 3 أيام بمعدل 20 فيلما في كل يوم، وتشمل أعمالا روائية ووثائقية وأفلاما حركية تتناول قضايا إنسانية واجتماعية وشخصية، وتقدم رؤى فنية متنوعة تعكس اختلاف الثقافات والتجارب السينمائية المشاركة. ويعتبر مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة مساحة حقيقية لفتح الأبواب أمام المخرجين والسينمائيين من لبنان وللعالم، وفرصة للتلاقي والحوار والتعبير عن الإنسان وعن قضاياه. في عام 2010 بدأت أنا التعاون مع فرقة مسرح الإسطنبولي اللبنانية بإخراج الممثل والمخرج قاسم الإسطنبولي ومشروعها تجربة الجدارية، ونتيجة لهذا التعاون انضمت إلى جمعية تيرو للفنون، حيث عملت أيضا على إعادة إحياء المسارح والمراكز الثقافية المهجورة من خلال الترويج لمهرجانات الأفلام والموسيقى والمسرح في المنطقة بمشاركة الفنانات الشابات، بالإضافة إلى دورها في كتابة نصوص لبعض الأعمال وتصميم الديكورات والإضاءة. حول هذا التعاون لنستمع لها.
1: Pues mira, ha sido una colaboración muy intensa.
0: لقد كان تعاونا مثمرا، تعلمت منه الكثير، وقد بدأ التعاون من خلال تقديم مشروع لمهرجان الماغرو، هذا المهرجان الخاص بالمسرح الكلاسيكي في مدريد.
1: الفستيفال دي تياترو كلاسيكو دي الماغرو con un poema barroco. Una obra preciosa.
0: وأضافت.
1: Pues hemos colaborado con escenografías, por ejemplo.
0: كان لدي تعاون مع مسرح قاسم الإسطنبولي من خلال تنظيم مهرجان الفيلم القصير وعروض مسرحية شاركت فيها العديد من الدول العربية والأجنبية من بينها إسبانيا، وكان لي دور في لجنة التحكيم.
1: En el jurado.
0: سينما الحمراء هي في مدينة صور اللبنانية، وهي أقدم وأهم صالات السينما والمسرح في لبنان، وقد أحييت مؤخرا بفضل مبادرة فردية للمخرج اللبناني قاسم الإسطنبولي بعد إغلاق استمر لأكثر من 30 عاماً. وشهدت سينما الحمراء عصرا ذهبيا للسينما وللمسرح، وكانت سينما الحمراء معقلا للعديد من الاحتفالات السياسية الحاشدة التي كانت تشهدها صور أواسط سبعينيات وبداية ثمانينات القرن الماضي. وفي هذا الشأن هذا ما قالته أنا.
1: Se empezó con los proyectos de recuperación de cines.
0: لقد قام قاسم الإسطنبولي بإعادة الإعمار والترميم لدور السينما القديمة التي دمرت بسبب الحروب أو التي تم هجرها. وأول مشروع كان لدار السينما الحمراء في لبنان، وبجهد وعمل مشترك جماعي. وحول تجربتها في لبنان أضافت.
1: Pero mi impresión cuando llegué la primera vez.
0: انطباعي حول زيارتي للبنان ولأول مرة كان في بدايات عام 2014. لفت نظري الاختلاف ما بين بيروت والجنوب في صيدا وفي صور وارتداء النساء للحجاب، وهو أمر كان غير مألوف بالنسبة لي، ولكنني شعرت بالترحيب وحسن الضيافة. ففي النهاية نحن شعبين متشابهين، الإسبان واللبنانيين.
1: Y muchos detalles, ¿no? Que a medida que estás allí, pues vas percibiendo. Pero me sentí muy bien acogida porque y además me sentí muy cercana. Nos parecemos mucho los españoles y los libaneses.
0: وهذا ما أضفته أيضا عن الشعب اللبناني. اللبنانيون أشخاص دافئون ومرحبون بالضيوف، كرماء، يدعوننا لمشاركتهم الغداء واحتساء القهوة. وصور هي مدينة جميلة بأثارها التاريخية القديمة. وتأتي أنا من عائلة اهتماماتها الفنية والثقافية غنية، حيث كان لها دور في صقل شخصيتها الإنسانية والفنية. حول هذا الدور هذا ما صرحت به لنا. في عائلتي الثقافة والفن عنصران مهمان، وقد تأثرت بهذا الجو العائلي. من خلال دراستي للحقوق وممارسة العمل في هذا المجال وفي عدة أماكن كونه مصدر رزقي، إلى أنني من الناحية الأخرى أحب أن أمارس الثقافة والفن والتعلم والتواصل مع الآخرين الذين يلهمونني ويمكنني العمل معهم بكل راحة.
1: Con la que me inspira y con la que puedo trabajar a gusto.
0: وحول انعكاسات هذا التعاون على مسيرتها الفنية والشخصية هذا ما أفادتنا به.
1: El haber podido sumergirme en una cultura tan diferente, aunque no tanto.
0: وبما أنني استطعت التعمق في ثقافة مختلفة إلى حد معين، فالعمل المشترك الذي جمعني مع اللبنانيين والفلسطينيين في مخيمات اللاجئين كان له انعكاسا إيجابيا في كيفية رؤية العالم والتعاطي معه. ومن خلال الثقافة يمكن أن يشعر الإنسان بالسلام الداخلي.
1: خمسة
2: عشرة خمستاش عشرين أكد خمسة عشرة خمستاش عشرين أكد على الشغل.
0: هذا التريلر لفيلم زغلول. صور هذا الفيلم من سيناريو وإخراج أنا ثندريرو ألباريث وأداء وإنتاج تنفيذي من قبل قاسم الإسطنبولي. صور في ربيع عام 2017 في مدينة صور اللبنانية ومخيمات اللاجئين. يروي يوما في حياة لاجئ في ظل تصاعد ويلات الحروب. عرض الفيلم عدة مرات في لبنان، في سور، وفي بيروت، وفي طرابلس، وفي إسبانيا، في مدريد، وفي برشلونة، وفي فالنسيا، ولا يزال يعرض في لبنان وفي إسبانيا.
3: راحت الأرض، راحت المرأة، وراح الزعتر، وراح الولد، ما عاد بقيني غير هاي الحطة. خايف عليها اللي يسرقوها مني يا جماعة الخير، اللي عملوها فستان، زهرة، أو حفاضات، كاكا خايف عليها
0: ويسرقوها
3: مني.
0: هذه هي كلمات لقاسم الإسطنبولي في مسرحية أم يابا. كانت أن هي مسؤولة عن الإخراج الفني بالتعاون مع مسرحي إسطنبولي. عرضت هذه المسرحية لأول مرة في عام 2012 في مدريد وأيضا في كوينكا التي تقع في وسط إسبانيا، وقدمت هذه المسرحية في العديد من الأماكن الخاصة والعامة أمام السفارات والقنصليات وفي العديد من الدول الغربية مثل باريس، وعرضت في الشوارع وفي الميادين وعلى خشبة مسرح تياترو إنساي في غاليسيا في مدينة بيغو في شمال إسبانيا. مسرحية قوم يابا هي مونودراما فلسطينية مدتها 40 دقيقة، تتحدث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعن معاناة الشعب الفلسطيني الممزق في الشتات منذ اندلاع حرب عام 1948 وحتى يومنا هذا، وتنتمي لنوع مسرحي جديد يسمى بمسرح الشارع أو مسرح الشنطة، وهي من إخراج وأداء الممثل والمخرج قاسم الإسطنبولي، مأخوذة من رواية الذاكرة لسلماني ناطور. وقدم مسرح الإسطنبولي هذا العمل أيضا في تشيلي في يناير عام 2013 في مدينتي سانتياغو وتشيلان.
4: Στις ρογμές